0: والرمش كحيل بسواد الليل والخطوة تميل بتميل وتمد.
1: راديو بيفهمك
2: راديو يلا